0: ما كاين طبخة مو؟
1: ما طبخة مو كاين مريكا ماري ميرنا تاتري
0: ما طبخة مو كاين؟
1: باري الواري اللي
0: كاماري ميرنا
1: كلا كلا هاو كلا كلا
0: باري باري الواري اللي هاو كلا كاين طبخة مو؟
1: ما طبخة مو كاين مريكا ماري ميرنا
0: ما طبخة مو كاين؟
1: باري الواري
2: History to the children of today.